0: حلقات صوفيا.
1: فاز من فوفو أرينا ويتم نفهم سنتروا
2: ألوان فان فلا لامبا وفاو من الفالورا عالنا نيلا تسنين يتام جمع